بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

لهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ

عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى

علمهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.

والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

مؤمن والله بما تعملون بصير.

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل

الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن،

بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين

نكرا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا.

آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن

أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

عسى ربه إن طلقكن أن

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك

وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.

ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.

الأفئدة قليلا ما تشكرون.

فستعلمون من هو في ضلال مبين.

وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون

مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنة

الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية

بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.

واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

هي، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

خالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سُ

إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين.

إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

العهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

كلا إنها لظى نزاعة للشوى

للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين.

والذين هم بشهادتهم قائمون.

إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن

0: إلا
1: نصفه
0: أو انقص منه قليلا.

كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة

المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

شديدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ. إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ.

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة

الحق إلى ربك يومئذ المساق.

ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم

إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا

واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين

فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتاً

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون.

فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون.

الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون.

وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا.

غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.

أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهّى

في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره،

عشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

كتبت كلا بل تكذبون بالدين.

على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسر

على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم

والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب

مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.

ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية

وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

بلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.

إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى

يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.

ترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا.

وما أدراك ما القارعة.

وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر.

الحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة. في عمد ممددة.

فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.

لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.

صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو

والله محيط بالكافرين.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال

عليكم إنه هو التواب الرحيم.

حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب

اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها

بِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا.

معمر والله بصير بما يعملون.

منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم

خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض

هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولداً

0: قد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
1: قل تحاسبون.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن

إن الله لا يحب المعتدين.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات

الجبال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم.

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

اهتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل

كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم.

ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان

شديد والله عزيز ذو انتقام.

وما يذكر إلا أولو الألباب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.

لكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله

آمَنُوا ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ.

أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.

المنكر، وأولئك هم المفلحون.

والله عليم بالمتقين.

إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدا

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.

فيها ونعم أجر العاملين.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحدثون

عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

فبما رحمة من الله لنت لهم

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

بل أحياء عند ربهم يرزقون.

الأرض والله بما تعملون خبير.

كل نفس ذائقة الموت

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف،

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

درجة، وكلا وعد الله الحسنى،

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

يَقُولُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.

الرحمن واتقوا الله إن الله شديد العقاب

اليوم أحل لكم الطيبات

وإن كنتم جنبا فاطهروا

عنهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم

فأعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

بعضهم أولياء

أَعْمَالَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ.

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وما من إله إلا إله واحد

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.

الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.

0: بلى
1: وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم،

أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

غير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض

فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه،

وأشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل

إنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب

تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب

مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

ربكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال في

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

اتخذوه وكانوا ظالمين.

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك

ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء

شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا

لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم،

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي

يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

لأخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا.

عنكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

بِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.

ثَمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ.

إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض،

فيهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم

العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حق

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم

كذلك كذب الذين من قبلهم

يعلمون أثم إذا ما وقع آمنتم به

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءوا

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

كل في كتاب مبين.

ملك، إنما أنت نذير.

رحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه.

فاصبر إن العاقبة للمتقين.

إن ربي قريب مجيب.

عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

أتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

ظالمة إن أخذه أليم شديد.

بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن

لهم إنه بما يعملون خبير. فاستفتهم

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا

إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا

بعض السيارة

لَغَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشراه

إنه من عبادنا المخلصين.

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟

وِعَاءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

إنه هو العليم الحكيم.

كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

كسبت. وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم

بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا،

يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار.

وقالوا إنا كفرنا بما

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

ربهم تحيتهم فيها سلام.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

وبرزوا لله الواحد القهار.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم

واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين.

الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا

عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساب

هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.